يا نعل بري دي مورد سيارة ستريل دي مستة من سيبانة ستريل دي بومكول اسنو هيت غفاس باني نونر ريسو سكون غفاس.